مين هتندمان وشامات بعدي وتبنى ما وده واحد كان هو توج بان وتما توج ما وجي زود كان هو توج ما هو كان هو قاعد وتبدا شنو ما هو قاعد هماد وينو ها كي شيء تو تو بان شيء كم من نوني ودي جي من ابو ودي جي من وين جوانا ما جبت غادي هابن بكونتان واسط ما نوا بي توات نوا تينا هاي هبو بي توات نوا تي واسنو دي لما جاي نوني من نوا تلم نوا هي بو هنا واسجي ني متوتن

0: ومن عشان بدنك مهم نو عشان يعرف مهم نو هبدا هسا شبهنا وش مزين دواه هو جن مدن في جو هبدا هسا عشني يدنا وجو وبن وبن يمون ويات شو هو جن مون تم هو جن دواه نو كابتن اين عند بعد مستوى دواه تشي توني جان تم قن بيقون هون نهبوني نسلم قن هون يهودا نحن دوا ما كابتن من جسوب وين جوا سويبن نحن دوا ما هو كابتن وزوينا هبت تادن ونتمينو وينا هبت جات هتما قلنات كابتن ونازم هو قابنين دو قابنين السبي السبي ده هكات ونان يدبق وبهزا كابغيال قوت نقو وغنى نحن قان استوام مغدو دان دو ندد ما نستغن وجو قدان يدن هاجوا بمغدان قاب مهبات مهبت سيبي دو وستين مدو دا بسيس ني نوات خان دوات نو دو نوا ينيش ما باكو ونان دو دهدا نوي نوز مواليس باكو ومزوي مزمسكم غين ونو نستيادان سينو لدي سوزي دي سكالو بي لدي مزمسكوك ومون ما مزوي تانو ساوي نو دوي دهنا يدهم نو مو هيبي نو ينوت بتسنا نود بيج نيشكو ومنا هنيو هوت تم جدنا نود هنو زم هو نيو هنو كابي مدتيو نود نعودنا مو نعود توني ما كابي مدتيو كام تشميمن كونو نعود نود شو يعني بني نود مجدنا سدلي هوت كونو نود تم جدنا نود ما هو يبدي تهمو يبدي ما متجو نيشتو كونجا تودي نودا شنيبن بون توديات وتشان هو وات بون ند من واد مت تندو ميجموت تمو ميجموت وي تامي نو ما تي واني م ابا بجين اونجا ها بتيجن از بيجي وني من راهي نو ما من ردجيت تو اتشفتي هي بيج دافيد تولين تي ود مي وياس نو تم من دو دادي بني نودا اونجا ومو تشوچ بوا شبهاتي هون شبهي شبهاتي هون ديش مهم تبي معمول تانا هون تاتبان تكون سندون سيمنو غابي دوغيا قد يادني مهم تبي معمول ينوين ما تم نوزم ده تكون هوتشو تم ينم سيت ودي عجب بوغيا قد يندان جغا سيزين تم معمول ده تانا يبي يدنان جا بسامي ومن واوين سي ويسي اي سيزيزي تابزي ونا يهن قوبو هجا تهمون Je suis venu à la maison. اش بدي ستانا وش اسبح ميا قوا بيانيا وتم جوان ونت شو شنو يا مد زان تم يا هن تكون نو دي هم شو هن البونت كبير هنا دانا سغمان تو جبنو نوزمت ونا بيجي هون شو شنو تو ومت ما مو تا دو جو ما انه ميا من ند نجمن جو نينو هادي دين وين شو مو ده نجي جي من المجد
1: Je suis venu à la maison. We are hot sino by how it's sitko.
0: And down in no make the vino tea. Udana, he wa hadi here at the Yanya wa hada la be. Ogune. There was some of those spirit yet, Mr. Yet, but say you tell. Manu gave him that, Mr. Mahonin on. Ni, I'm the old damn shit that the vino sits. As you know, the two no. Then he said, One wouldn't stem any way on you. شونيوجا مجبنو مجبنو مجبنو مغنيش تسينا تمزغ التغنى تمزغ من واهو هود من بنمشكمي ešte neviem, no, teda na oného, ať neno, to mu ako znamo teda, maha deže vno, kajš chobet, no, tam, vahne me, kajš si bild, na dno. Uvedem, tým udávaj dním na im, dávaj, sam štma sin mo, sam a sin lebe na no na ben, i nimo govi, te je venu tam od, nehdi, bol bych, medzeč tam, mam igun, nem šta meda, ki poza no aman, gonde mi gonde gena o ta mate gon ti juana hamonde za ni minu de se ma to vnio ni ma metgat ke bi o ta mate gon gon tui ma gonde tui ma gon ti betat ne mi gon te ga ni mi pe u tskad mi shu tui apsta ma shten Люди говорят, что да, да, он устранил, а он, там, а сен мебену на бэм, не, э, не имен, так он, ими уэн, что он мэдно, так он, спасибо, кулдун, что мэдно, не оту им псиш.
2: Не оту им псиш.
0: Так он,
2: так он, как и то, как и Даниил Габриэльджа, дитэ пэн у татменаштан у данак и нойду нумой, ят на зэт сиштам убэнджа. Kemak na tchukut madi hiben na jobet mo benja e gode e na tsegwen e no shit de niveau la wono no ket ki ta jomani na ni ben ki si ho e ka wone na nsmom nya Daniel Gabrielja e no ne de weje ben matamekus lagjon

فك اليوم ما راهو جوان يتوبن ادري نو جا جوان يتوبن جوان جوان جوان لا تنسى تا وانا تشا جوان بغنا ادري حاب دي بنو يدي بنو يبدا بك ادري نو جا نو ادري نادا نو جي شيرون ان كيدين ها هي بوا بمكشا ها هي بوا بمك ها هو بيت وقتا نبانا تمزي تا بمونا يدي فيسبوك بادي يدي نو غفني لابوكات كيدين بنو كشكورين مستاوادين دا هيدا Ernettamente tu ya ti vai da ne che no sa ernettite tu quette e si quando gatto kidding ma ramen kidding che nata da di sai parma seal where she tu sa che che sono che da hemad no in buon pengione buon napremi di buon nuccia avne vai da